0: مصر من اجل ربيت اخواتي اضبطت الجميع كمان انت ماشي بيك بارد انت بيك هيك ترجع
1: اورايت دن ده
0: يا مصر ما تعملش من طريق مصر من دي اصبري يا الله يلا بس انا مش مالي مصر من قبل سالت ليبر عشان في الرشاد ورا ده بهير انا ما رسيك انا راجع هم بدي هلا بس قال لي في صبرك جيال بس تصفيض رن رن رن رن ليبر صباح حتى انت